0: You're listening to Mix Up on Triple J with DJ Cookie.
1: اهدى ما هو كل شي باين في المحنه